شج ابن داري لكس لبرناي آري جسر راكي بباري لدلي من تدور ما دلت شج ابن داري لكس لبرناي آري جسر راكي بباري لدلي

0: خبزم
1: جینه است موار خبزم جینه

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبان وقري مانا بيشو ناسا زيارة شيخة دي مخلوبة شيخة.

وين بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وين بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكي بجي لام كودينو حكاتب

حقات بيه مريم مخوزة مخوزة يا حقات بيه من أخوازي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دكبير.

في هردو شباشير يزدر بشتيت هولا زند من هردو شعبيمين وذكرنا بمزي هردو شباشير يزدر.

مخشين عجز الخالي جسر الخالي بفريان بالمالداني محب صالة خبيبي كير بشير وشاكير لغيرك بازعت جدار.

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا جدل بريبا.

جشمي تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاج شمي يا اغلى واعز مخلوق عندي يا

نقاش دي ويب بوشي نقا ويرا ويب بوشي خاني محيت طاد وداك شاي يشاف تيرا شاف يا حطي بوكي داز داير بوشي اخ نقشاوتي نقشاوتي نقشاوتي لحظة

ميزابك يا خاتي كلام وشابر يا ناتشي يا ناي اه نوكشاوتي نوكشاوتي نوكشاوتي لحالتين موخا نبانو قشتي ويب بوشانو قاورا ويب بوشاي خوني محيت الطودو ديك شاي خوني محيت الطودو ديك شاي تراشا وتي حطيب وكي دزدار بوشاو نبانو قشاوتي حالتين ما نوكشاوتي حالتين ما نوكشاوتي نوكشاوتي نوغد ليلي مفي عارتي نوكشاوتي لحالتين موخا دبي نوكشاوتي لدبي تشوي نوكا ويران دبي تشوي إبارتا ميزادا كي خويتي تيلا موشي بريا ناچه ناي نوكشاوتي نوكشاوتي نوكشاوتي لحالتين موخا نوكشاوتي نوكشاوتي ويب بتاتنا نوكا ويران بتاتنا چاو كان ميزادا كي خويتي چوخا لو بلاوا بدونا نوكشاوتي

0: هبا جاغد ولا مينا بقول لك ايه جوا اقول ايه محمد يا هبا جاغد ولا فور كل مينا بقول لك ايه جوا اقول ايه محمد يا عاد ولا ربا ميرو الروش والروش هذا الروش اساسيا غد ولا ربا الحمد لك غجي بشونا خديتيا عادوا له شبك خمنك غجيب بخونا خديد يا غدو له ديال الخالق وقيدة داكا ولك رقالك وقيدة مخد خير بك شما تبي قيلة شيني دكيا أبل قويا دا شبك دي خمنك غجيب بخونا خديد يا داكا ولك رقالك وقيدة مبالا بخونا تشيا دقويا دا شبك دي تلم دي دارة خوشا مدبود كاين برقر مدارة دبوي دزيلة خلاتة بشكل داري مبون دقويلو دماري دقويلو بقرب داري مبون دجاوة بديوة بيجوة كمو كي شمشي خلاني شكو فاتي زيري ملي دنجز دنجز هوا إباد بس شكل داري دانيا مدي فاتا كي ويدو شك زيري خوش هوا داري كمو كي مصر داري بليا يا دي جدد يا قديد دلي من ربني كذبه بشوط جقري محليا مدي دايكا ولك رقا لكو قدام خد خير بك والله أذان بخونا تتشيا بخد أو دارات حوشا مدى أو بجنا تيا أو هرد وماري قويل وقلا داري وقرمي كديتنا فدو سيمي خلالك شقل داري أو جحتي ممكيتنا أو كان يأبا قرمي داري دو خيسري جاويتنا أو كفوكي شمشي خاني شكو بادك زيري جملي دنكي زيباتي سشقل داري دانيا أو في المامي تقيش خليل أغل والله تغربي بقصة بجنا تكريا أو بعد هيك وبعد كذلك كل خوا خير هذا شخص خرج هوا داره كم أكثر داره بيا بخده أو أضرايل موتة طلبة رحيب اسمامي تكريا عدلو وريلي عدلو وريلي وريلي وريلي شوطي عدولي واي دلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي بجا قدولا دلا بجداري قل لي هو بجا قدولا فور قل دلا بجداري قل لي هو همتي قدولا بكل مبشقة مداري بشوق وكابي وقيتنا دقريبا وقدالي باراني هو عدولا بشقة اجلا صمتا شقال برخد ديني هو كرادك غشي غربي لخدك يا زبونك الوكسر دا دبردي هو دشا وقرا فوشي قال سردري خل ديني ولنجي خل قد لك روح شغلي مشاهد ديو الراحجة تجيكا مشاهدي بركابك شيخاني كلك كريا حلقا روح سردن دي خل ديني هو سجادة خلاني بفوا كده تري قري هو كيو سجادة خداني بترك قد سنتك جبونا خدني هو دميداني بيطمي دشاوا بيروم ديبا تدرك دولتي كوشك رومي اجادي متيو عدولي خبرنا بتركب يا جاقدي وهدي كوشك رومي اتكبر جالك اجيه جمالي وهاي هاي هدلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي هبجنا قدولي بنا بقول لك يا جماعة قولي محمد يا مدي بي تدري دولتي دقو بي نشاني سنق صواري تشنا قدي دي دلي تربني بكتر ديا دقو يا تدري دولتي دلالي دلي مربني صواري حضبكي شالبكي يشجا لنقا سبيا بادني دزي منالي خرقالي لنقا مهول بزمار فورا سري مربني دستمصاري ويا او خلب جنابي كرادك كتايب تدبر داب وقتلك شامي تبلي بي لقباقك بصراوية لنجل جزمك شفت لسلتري بجمع قالك الرحايا دس بتلي بخني دفردك كشكاية تنك باجادة فورتك وينو خورت بتنبريا دس بتلي بخني دفردك كشكاية تتيرك عصمينة بردك طويلة وبردك كهرباء نتاقمك حسن بقيا دبردك كيشك يباني قزيز يدفيرو الكيزة تترك يباني هوري جنبليا
1: إذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا
0: دلو وريلي بدي بيتا دري دولتي دقو قدو لي رباني دلي ترباني نبو بحركي جبحني دمو وجي مديكا لقو قمي بسمامي تقيش خليلا وعملي تنقيز هواء وحاطر برا دبوهوري دويت برا دخرجي بسري بابي دك بشمي دي حد مباشاري كم كمي دلما مناك شاتري كوري كرقم الغالي باشا

عليه ده.

¡Ah, la cabuitaja!

شافوا هذا

0: صوب لبر صندوق أزرومي هبالي سبقا سكن يا
1: أزرومي
0: بدلك جاكي كيفي شغلي على الموضة نسير بشنو بالا خضاني يا باش نازل دركت بسرباني من درا واخاني يا ايوه ترودينو تركا باش نبالا تنزرا خطا سنجلي قيتاني

طبعا كنت حصدقتاني كلامك، مهما حتسأل مش راح اصدق حتى سلامك، بس وعدني اوعى تبكي.

بخوش بسوكا آمدا منا بريندار دا تبسي نالي بيليسكين خو نا لباوي واندا دا گريا بترسا بنگر بابو دلو ملاك دلس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسي بدا لدل مندال من شرين دي سينغا ويدا مينا تايركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بچ هفية كمزن خستبو دلي دايقا خواه جارك دنجدية خواه رقو ياده وزي صبي مزن ببن

عيشان علي رتشك نجير بيج واخل كين وشار ده برد يا ياو تلي كيلي بدي يين براي بالليل يا كيج الدرد دا يا كيج مرقا يا كيج لماش خير عفو دير الولو خل كين خل كين وش خير عفو دير باشاكي عادل دحرامي

لعبة كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن